الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهي orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah حق تقاته dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan baguskan amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak di mimbar Jumat yang kedua ini, mari kita hadirkan suara hati kita, kita ikhlaskan niat kita, kita tundukkan pandangan kita, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon dan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah menerima semua kebaikan yang telah kita kerjakan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, keselamatan, pertolongan dan perlindungan kepada kita semua dalam memaksimalkan sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعالت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذين لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهي بمعرفتك وأمتع على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.

استقيموا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan rapatkan saf. Allahu akbar.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بالله لا إله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا مولانا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. وعلى كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. اللهم لا أعطيت ولا رد بما قضيت عليه. الفاتحة. بسم الله إياك نعبد صراط الذين آمين يا رب العالمين.